0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على الراس
1: What it is
2: بعد عندي مفوت شوف واحد يضحك واحد يبكي
0: تولي بعته
2: ايه انا اللي بعته